لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه والتبس. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم lurus dan rapatkan saf. Rabbiyahum jikamadati syaitan sendi syarat jemaatul qadir imam al-layta. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي اتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من ذلك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
1: آمين.
0: ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: آمين Minna wa minkum takabbali karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara telah pun selesai solat fardu Jumaat yang dilaksanakan untuk edisi hari ini. Baik, sebelum kita berakhir ingin saya kongsikan sedikit rumusan dari tajuk khutbah yang disampaikan ya, iaitu yang pertama sekali rebutlah peluang keemasan meraih ganjaran pahala yang tidak terputus melalui amalan berwakaf khusus sebagai bekalan abadi di alam barzakh. Yang kedua, manfaatkan saluran rasmi MUIS untuk berwakaf agar harta ummah terus terpelihara di bawah peruntukan undang-undang dan landasan hukum syarak. Dan yang terakhir, bersama-sama kita mendoakan agar kesedaran berwakaf terus subur dalam kalangan umat Islam di negeri Sabah demi merealisasikan visi menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. Dan saudara suka juga ingin saya berkongsikan kepada anda insyaAllah pada minggu hadapan untuk solat fardu Jumaat edisi 11 September 2026 insyaAllah tazkirah khatib dan juga imam solat Jumaat akan disempurnakan insyaAllah oleh Habib Ali Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang akan bertandang ke Tawau bersama dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan untuk itu, sampai sini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, terucap terima kasih kepada penolong jurutera petugas Saudara Sabruddin Haji Bakri dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah panjang umur bersua lagi pada hari yang sama minggu hadapan menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Kembali semula kepada rakan setugas di Konti Nur Farah Wafah Muhyiddin.
2: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: جوال اف ام ومحطه من اختيارك.
1: راديو ماليزيا تاوا اف ام بيهان انت.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.